0: norona kuruo la tanfa'u shafa'a tekugenda kugaso kuwolereza nti omuntu alifubutuke na awolereza omuntu wenedda illo kujjako man adhna lahu arrahmanu Allah gwali bakkirizza omusaasizi waradhiya lahu qawlan atina musima mu bigambo bye ebi nga musajja yali ayina omutima ogwaliko ekigambo Allah kiyasiima ekya la ilaha illallah omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe yasiima ekigambo kyekyo ekya la ilaha illallah kiyayina ku mutima gwe omwo mwaligenda okulonda abantu bokka abasobola okubeera nga bawolereza bannaabwe naye era nga nabo amaze kubakkiriza
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
0: يعلم الله مني ما بين أيديهم ويبدي ما سقى ويبجى أمني بيكي بيجندو كجان ومزو كفاكون سيبري منتانا وما خلفهم نبيري مبقى وابوين كبابد منتانا بيونار تجيرا ولا يحيطون به علما نابان تبصبرا كفيرا كبامني الله كمو مرايو مبكا كفوكم تجيرا
1: وعلى

0: وكانت الوجوه للحي القيوم زيجندا كوبيرا نغون فنيوف سيزابا انتوفونا nga zigondeddani nga ziraga obuwulize n'obugonvu n'obwetowa zeeri Allah alhayu mulamu lqayumu eyeyimirizaawo yekka atalina kye yeeguya eri kitonde kyewabula ng'ekitonde kyekiina okweguya gy'ali wakad khaaba man hamala dhulman mu butuufu agenda kubeera ng'aswadde nnyo omuntu yenna alisitula omugugu nga gwalimu obulyazaamaanyi naddala obulyazaamaanyi bwa shiriki
1: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما
0: ومن يعمل منتج النار بيكولا من الصالحات مريمونغا ميرونجي كبرامو بنسينونغا الله سبحانه وتعالى مريمو جيكولا يا جسيما وهو مؤمن نينغا يرمو كيرزا نغاينا اشهد ان لا اله الا الله فلا يخاف تريبيرا نكتيا ظلما كبيرا انتي اغندا كلياسا مانيزيبا بابيرينغا بمبيني كاتيا تاكولا باتي مباركو ندا ولا هضما ودو كبيرا انتي بمرياسا مانيا بمساليكو كويتو شاباتي كدو كفنا لكي كشفنا تاغندا كبيرا انغا بيني كيبوا اتي تاغندا كبيرا انغا كندي زيبوا كويتو شاباتي كو كفنا

0: وكذلك بيجتو أنزلناه تواجسا قرآنا عربيا قرآن يمينونجي إيري مرلمي بوارابو وصرفنا فيه نتبيرانغا كونيو نوليتمو من الوعيد ببني رزوبيا فبيجيندا كوبا كوباني وابابالي بيرانغا تبكرزا ماتيكا الله سبحانه وتعالى غاتولا جدك كرام القرآن منوبي باليني ببني رزو لعلهم يتقون شتو جزي ببني رزيبي ونغا كسو بيرانتيا بانتباين زوكو تيا الله نبدكو أو أوبسيجو يحدث لهم ذكرى نبابي رانغا بانتوابو بسوبورا أو كوبي رانغا بيبو ريرا نبي بابا وليدي نبي نيني نباتو كيري الله نغا بسيمي
1: فتعالى الله الملك الحق ولا

أنا. إذن نونيا كطاهرة إسلامي charity organization بإذنه سبحانه بكويان بكو مكسر سلوشو منسلا يوب سلام أتين توفو جوجين دكتوكا مماسوغي الله نقدم.

لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا

0: إيري كاتي كويمانجي سومي أغامتي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المسعودي عن القاسم عن عبد الرحمن قال عبد الله أنا شيء قال عبد الله عبد الله بروسينا عبد الله مسنديونا مسندزا حديث نجي الراوي الأعلى نجي الراوي ngaye rawe asembera yoddala okutuuka ku matini tewabeerawo omulala yenna gwe babategeeza oba babategeeza Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu babategeeza Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ekyo ittafaqa alayhi ashabu alhadith wa muhaddithuna hadhihi al-umma
1: ba Abdullah bali bamekaba inyomya hadith
0: banji ba abadi la banji ne waluba abadi la bana bo abe

0: إني خفت الموالية الله سبحانه وتعالى تنمزو مدوين غاقامبان تنكت ومدوين زكريا يفنو كتيا ناقامبان تد أبانا بابا تتانغ أبتو أبانا بابا تتانغ أبجو كنزل من ورائي مبيقى وانجي ndabanga tebayina buvunanyizibwa bujja kusobola nga nvuddewo okwetikka ddiini eno wakanat imraati akira nsonga ate mukyala wange omumanyi bulungi naye mukadde muzeeyi ate mugumba fahabli nkusaba ongabire min ladunka okuva gy'oli waliyan nkusaba ongabire omwana anadda mbigere ebyange abeere ng'asikidde eddiini eno ebiringi egenda maaso Allah subhanahu wa ta'ala nkimanyi nkyoyina obusobozi yadde nga ffe tukaddiye naye teri kikulemerera singa obwo yagadde okubeera ng'okikola
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
0: يرثني يومان ويجاكم سكرا ويرث من آل يعقوب جاكم سكرا فاميليا يعقوب واجعله ربي رضيا أي الله كسبا ومفوري ومدو أسيمبا يجولي مدينينو janaba asazi jono bo msaliddewo okubeera nti ajisikira ebiringi egenda mu maaso ng'egenda mu musaayi gwaffe ng'egenda esikirwa ezzadde lyaffe ayi allah muteekeko okusiimako

0: ربنا كان برتك توندا وانجي أن يكون لي غلام نابير أنت أنغام فنو مانو ملين سنغابو غامبي وكانت مرأتي آخرا غاتوك من برونج مشارا وانج مكومبا وقد بلغت من الكبر عتيا سنغاتيغا نانجين توسي ممياكي جوغو كرو إجرا بكانتي نو نغونزي إجرا بكانتي نو مزوكو قوامين ينغو زيتا دي
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
0: قال نعم قام كذلك ويجت وقال ربك الله وقام به الله سبحانه وتعالى كما زوك شوغرا نعم هو علي هين ايش جين دي چينتو چانغنيو وقد خلقتك من قبل زنكتون دقور بري بري زكريا ولم تك شيئا كواليكين تشنا ليكا كاتي ولي نسي امانيا كوكتوندا نغالينا يتشين دكري

0: ana gamba rabbi katunda wangi jalli aya kusabuntere wo obubonero kwenara biranti mchala wangi katia funyuru buto kala na mugamba aya tuko obubonero wawojo kudabira kunga buosabie ala tukallima nasa thalatha layalin sawiya tuja kukira nabantu enaku kumalira dalinzi ngustatu ezo mudiringanwa nga Allah subhanahu wa ta'ala kujemu akogera ngola zabula zeri abantu kastono urabicho uja kutikira nti Allah subhanahu wa ta'ala ya kura ganisa chitu kiribde
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
0: فخرج رمي فرم على قومه ريابا تبي من المحراب غافا وليسكنز زولي يجندو كويسا انغانغا تشا صبرا كبيرا انغا يكرا نبو فأوحى إليهم نابل زبرزا نال زابا كوي ريابا تبي يريا يكرو كبيرا انغا ينجابا غامبا ichi yaliaba gamba yaliaba tigiza ansabihu bukratan wa ashiya mungirimu amanyi mkutendereza kumachano we guro na mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala
1: ya Yahya khudil kitaba biquwa wa atainahu lhukma sabiya
0: urufanyumanga Yahya mazoku zari wa Allah tugamba antia mugamba ya Yahya wangibu Yahya خذ الكتاب بقوة اكتبو شفكي تقوى الديكري مواماتيكا شكوى سماني وآتيناه الحكم صبيا تواموا وكبيرانكو مسجو يحيى يرياتي كيران نيونغا شاري موانمتو الله نامو وكتكيران وكرامران وكمانيا الله سبحانه وتعالى بيابي موانغا بيرابونغا شاري موتو
1: وحنانا من لدن
0: وزكاة وكان تقيا وحنانا توام وكبيرا تمون توينو كرومي روابان تو من لدنا ايجو شافا جتوري ناشوني تشمو وانغا شرابو وزكاة ومسجوي نتمو وكبيرا تيالي متكفو وانغا تيسينزا كويبيو بنيزا الله تيكورا مزامبيا غاربي كانت غاينزو كنيزا الله الله يا متكوزا برونجي نيو وكان تقيا وانغا رانغا مسجم كي الله وكبامبوتوغي مفكا الله بانغاليا موانغازا
1: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا
0: وبرا بوالديه يلي مسجا ولد بكدبينغا بكوندرا ولم يكن تيالي جبارا تواجي عصيا ومجيمو يالي موانا موليزي يلي بكدبي تيابيرا كتواجي تيابيرا كموانا مجيمو نغابا انتوابا للاو بابيرا
1: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
0: وسلام عليه مرين بنتو غامبا جبيري كموانو يو yauma ulida ukuba kuruna kuru ya zaribwa wa yauma ya mutu kuruna kuru alifana atabe iranti ajakufunebi mutisa ngaba ntuwa balala wafunebi tiso ngaba wadeba jivwa mwemioyo wa yauma yubu aso hayyan kuruna kuru wajoku zuki zivwa nga mlamu ukuba mutana Allah ya mbeira nga muteka kumirembe mierere evidibeira kubantu evidibisa evitakenda kubeira nga viraba
1: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
0: واذكر في الكتاب جكر مكتاب شوشن نب محمد صلى الله عليه وسلم كتك ودي مريم جكر مكالا إيتي ومريم ومكالو يو الله سبحانه وتعالى منمز النبي صلى الله عليه وسلم إذ انتبذت من أهلها جكر سيروي يولي لكبانتو بي مكانا شركيا ناقين ردا مكفو ايشاري ايشيبو فانجو با سنغو بوكرا كرانيزا نينجو يوابوي

0: قتال مريم مولاه عمران يا جازر عيسى عليه السلام الله وانزل النبي صلى الله عليه وسلم أقام بوي يولا نبديري كتفوكي بفانجوبا فاتخذت من دونهم حجابا ناتيكا وكتيويني وكتوابا انتبه ورتينبه ناتيكا ويتينفه تسيكريزا بابيرينغا تبا مرينغرا وعليم تفو ايجيك وصفو فأرسلنا إليها روحنا نتسيندي كجاري ملايكا وفهم ويوم تكف جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا ناظيرانغا مجيرانغا لمشفاناني يتومونتو ومرونغو فومرونجا جد مشفاناني تومونتو ووفناني سوا ناظيرانغا جندير يوم تالو يو جبريل عليه السلام مشفاناني تومونتو ووفناني سوا مرونجي أبيرينغا أمتوسا كوبكا وفي
1: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
0: قالت يوم تارون وامرو كراب مسجون يالي مجفانا ني إيجا جبريل يالي مجفانا نيو مسجا ناقام بمريم إني أعوذ بالرحمن منك سبا الله انتاسي سنغو بيرانغو لمسجا أليناك بكزوك بيرانغو انتوساكو سبا الله بيرينغا كنتاساكو إن كنت تقيا وبيرانغو لأتى الله kwata kako ondeke omirembe jange omvire
1: qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ulaman zakiya
0: qala na gamba innama ana rasul rabbiki mazman zindi mutume wakatonda wo antumi okujja joli li ahaba laki ulaman zakiya biringa nkugabira omwana omulongofu ajja okubeera omutukuvu nga taliiko zambi lyonna lyonna atajja kukola zambi kuno ku nsi ajja okuba omutukuvu eri Allah subhanahu wataala omuyonjo mu byenzikiriza omuyonjo mu byobulamu bwe omuyonjo eri abantu abalala bonna
1: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
0: قالت أنى يكون لي غلام نام غامبا مريم غامبا جبريل ويالي مشفانا نيشوم سجان تبوتشاب النافن ومانا غابو يوغد ولم يمسسني بشر غسر بغانا غاكونا مسجينا ولم أك بغيا غاتسكوبا غاكوكو ومرايا تنابا تيتيتو واتشمانينتو موتو واتيكو كرابا غانا نوم سجو كوبيرانتيا فنو موانا نيزي سيتشكولا غاكو تنابا تيتيتو

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamwetavu mukujanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kajibere mirundi kikumi walawo layira kakibere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo kyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'ani.
2: بسم الله الرحمن الرحيم سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم طه الله سبحانه وتعالى يتانيك السورين ننيك تنسرف بيري يطانها نباتو غامبانتي الله أعلم بمراده ودنغابم كباب نزباتي لبنبا غامبانتي طه وان الله يرياتك إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قاموا قام بانتوا وانقوا طاهم سجقوا
3: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يتواكو السيزة القرآن قلنا في محمد كتاب يتابير الله سبحانه وتعالى نغا كتواري تلوبي للمرام ومكتسة انتو بيرينغو يونونيكا يتالي انتو القرآن يكسانغو لمرنغم اتبو يمارو كوكا بيرينغي يكونو نبونو ني ندا
3: إلا تذكرة لمن يخشى
2: إلا كجاكو مرامو مكرو تذكرة القرآن ينسب بيرينغي جوكو لرلا لمن يخشى بري النار مواكتا الله اجتبك الله سبحانه وتعالى جاكا جولي غمرامو مكورو كبيرانتي شبوري را اوي النار مواكا بيرانغا كاغا روكتا الله جاكو بيرانغا تيا
3: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا
2: تنزيلا قرآن

0: alqima fi yaminika teka wo muggo gwo gwogwe mukono gwo gwadyo talqafu kugenda kubanga gusontera maswana ubyo nabyo nabyo laba bakozawo byebatadde muddiro inama swana ukaidu sahirin mazima ddala ebyo byebakoze bukodyo bwa kirogo wala yuflihu sahiru wafiwa n'omukodo gye tuli tasobola kubeera ng'amalako era tasobola kwesiima n'akamu n'akeddala n'akeddagala haithu ata mu ngeri zonna z'abazzeemu omulogo wano ewaffe Allah subhanahu wa ta'ala agamba omulogo ng'alina amateeka gaffe mu ngeri yonna gy'abazzeemu tasobola kubeera ng'amalako gw'ogenda okubatuula ku nfeete era tetwagala obeere ng'otya
1: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
0: فألقي السحرة وبرقب النباق وانسي سجدا نبفنا مرفن يمانك بمزوك لبا موسى عليه السلام جاتا ديون نكسون تروبون تبون ننكبو ميرا ببالي بمزوك كرو مبفرب وابو ودوكو قالوا نبغامبا انتو مسجون مبطوفو جاكو زسيري الدوكون غير يفتيغنو مزمقنيني امنا فتوكيرز برب هارون وموسى كتوندو يوم لزوا موسى كتوندو يوم لزوا هارون ويو ينيني كتوندو ونمدر يبيافتيغنو تكيرز انتو مسجى مزمقنيني مسجى يتمدو ابتما كسنزنا كتنو جاكو زي
1: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
0: قالنا قامبا آمنتم به آمنت الله مسزيوكو كرزو مسجو يونغا فراو يا قامبا برغو مسزيوكو كرزو مسجو يوني مكرزا مكتوندا ويني مركيب يانجي يرايسي قبل أن آذن لكم غسن لنقبا ورقصان تمو مكرزي إنه مزمد دارو مسجو ياندابي كرا لكبيركم يمكما وم مكرو وم الذي علمكم السحر إيابي جرز الدوغو erije risukkulumye busukkulumye ku lyammwe naye nga kirabika mwenna muli kimu yeye mukama wammwe era ye ticha wammwe abasomesa eddogo yeerekerayo akake n'abayigiriza bino naye mujja kulaba akanfaamu fala uqatti'anna aydiyakum kekaliwa nteekwa okubeera nga ntemako emikono gyammwe singa munaaba mwesiriwazza ne mukkiriza Musa alayhi ssalaamu wa arjulakum ngenda kubajjako ebigere byammwe min khilafin nga ntema mpanyisa bwe ntemu okuko omukono ogwaddyo ntemerako okugulu okwa kkono bwe ntyo wala usallibannakum ate oluvannyuma lwa byonna ŋŋenda kubabamba ku musalaba fi juzuci nakhli nga nkozesa enduli z'entende wala ta'lamunna mujja kitegeera wala ta'lamunna ayuna ashaddu adhaban wa abqa mujja kukitegeera olwaleero mukinyonyoke ani kufa ababiri nze ne Musa asinga okuba n'ekibonerezo ekiyitibwa sinzigu wa abqa ani ajja okusigalawo ku bulamu bw'ensi buno obutafa oba mmwe munaasigalawo oba ffe tunaasigalawo naye nga nkakasa temujja kuluwona ffe tujja kubeera nga tubajjawo.

0: والله خير وأبقى.
1: إنا مزمى في آمنا تكرزا بربنا مرزوا في الله موسى وزوك تسمسا ليغفر لنا صبرو كبيرا تجاب تسنوا خطايانا إذ سبب يفبتم سبب زوك فدا وما أكرهتنا عليه من السحر إذا تمسوا بروك

يا بني إسرائيل بانجم مبتبني با إسرائيل إسرائيل يا يعقوب عليه السلام ومدوا الله مرنغفو بتبني بي الله سبحانه وتعالى بكو رنغ بقام ببادي با إسرائيل قد أنجيناكم مزمى فتمزوك بصمت ستبونيزا من عدوكم ومرمي ومعبد بزني دبار فرعون مزوكفا وعدناكم جانب الطول الأيمن تبرغاني سانتي وكتي وفني وكتي ومراجوين دقانو كسايد يورسوزي إياديو تجين داكو بيرانغا تسيسين كان نمو

0: أخرج لهم عجلا جسدا الله سبحانه وتعالى تغام بانت السامر يروفا نمرو كسوريا انفوفو ايريج يورا وانسوين سوريا جبريرو كياري الله سبحانه وتعالى تغام بانتنو يقول مواكتي فأخرج لهم عجلا يبقل مواكينا جسدا أكينو مبيري له خوار نكفا من الدبو زيرين ورانتين wakalu nebagamba antia kayana kano kukusinziranga weka ngode nekafamwe dobo zidara mbutu ufunga ateka kore duwa tulaba hatha ilahukum samiriju nabagamba antionono kakati oyowante gwe mulaba yekatonda wa mwegwe musani do kusinza wa ilahu musa yekatonda wa musa panasi ya musa yera bide nareka katonde mabiga narumba gane ibirara Allah subhanahu wa ta'ala watu watu gamba antisamiriyu yendoza jayaguza abantu bi mwana watu nabone bajugula
1: afala yarawuna alla yarujiu ilayhim kawla wala yamliku lahum darra wala nafaa
0: afala miyarawuna abantu abo Allah tuhuza antibali tebaraba alla yarujiu ilayhim kawla antiakate karite kasuhura kubaku chigambo chikabaddam ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا تكسر كبيرا كبريتي ريشين تويتي بكاسا وديتي بكاسا تكوغيرا تكاينا مغاسو تكسر كورا مونتوكابي كيتو ابانتو ابابلي جوبالي تبسر كشف ميتي لزاني باتيغيرا تدرام نوبو فيري الله سبحانه وتعالى واتو بواني نينتيغيرا يابانتو ابالي وبودوغو

0: وكانت الوجوه للحي القيوم زيجيندا كوبيرا نغنف نيوفيس زابا انتوفونا nga zigondeddani nga ziraga obuwulize n'obugonvu n'obwetowaze eri Allah alhayu mulamu lqayumu eyeyimirizaawo yekka atalina kye yeeguya eri kitonde kye wabula ng'ekitonde kye kiina okweguya gy'ali wakad khaaba man hamala dhulman mu butuufu agenda kubeera ng'aswadde nnyo omuntu yenna alisitula omugugu nga gwalimu obulyazaamaanyi naddala obulyazaamaanyi bwa shiriki
1: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما
0: ومن يعمل منتي النار بيكولا من الصالحات مريمونغا ميرونجي كبرامو بنسينونغا الله سبحانه وتعالى مريمو جيكولا يا جسيما وهو مؤمن نينغا يلمو كيرزا نغاينا اشهد ان لا اله الا الله فلا يخاف تريبيرا نكتيا ظلما كبيرا انت اجندا كلياسا من يزيبوا بابيرينغا بمبيني كاتيا تاكولا باتي مباركو ندا ولا هضما ودو كبيرا انت بمرياسا مانيا بمساليكو كويتو شاباتي كدو كفنا لكي كشفنا تاجندا كبيرا انغا بيني كيبوا اتي تاجندا كبيرا انغا كندي زيبوا كويتو شاباتي كو كفنا